0: تشمل جبنة وتهد علينا الفتة وتحصرنا كالحسرة. الجو ما حكش فينا
1: كل يوم يشمل جبنة وتهد علينا الفتة وتحصرنا كالحسرة. الجو ما حكش فينا
0: كانوا ليسكت وزقعد المنع

الغاز مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاج مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك، دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

بدك تفهم شعور الرهف، اسمع هذا اللحن بيقوم بالواجب صح. وانا لا احس في الرهف، بروح بقعد مع اولاد الصف. مرة 10 سنين بوقت تخريج ولساتنا حباب وان لف. في مرات وانا معهم برجع خطوة بشكر الكون على هذا الحظ. الاعتقال من عباء الصف، لسه

أنا ما بندم بس ما بعيدها إذا برجع مثل قديش إحنا تركنا كان لازم مرة مش سبعة متروح تمنارة أنا مفرشة تفوف هيك عملها هل في أفشل مش عارف والله

انا معرض والحياة اسمها انا زعرة. اخدت نفس لانه الي طلعت بهدوء ورجعت للشجرة. خدي يا اما مني يا اما المشاكل دي كبرت لدرجة اني طريت ما احكيش لاني دوخت كل حدا كل مرة حكيت له بس جزء بسيط.

حياه وحشت كورن مقديتش ويا ربي وغريه ليله الله الغربه صعيبه ويا وغريه وحشت كورن مقديتش ويا ليلة هيد الله الغربة صعيبة.